وشمرك أما نسيو يمين يضا يم جنين دي ويونيميا وسساني باسبر أهاوني ناية نديا ديبانا وفهمني وغادي تمني أهاو بنا وفهمني وغادي تمني موت